تلسل تغنو كيسا تغنو جسامل كوي سي بي سي نورث راديو وان كلا دشو دن اول دي ريح طوان تولا كانا تغنو شاكو نتا ايلا يمتا هلا تفتسا مينا هبين ديلا موسي غير سينا تا تلو كانا تا هرن ويجين غزا تلو كانا نا چو سي تا ترنل دي تيو زا كو تيشو را موسي غير سينا تا ساچان تولا مينا هين تي دوزا نزو نگه دي سزول جم حبسي جي